يسعى كي يوزيك يسوع يقوحتك بيب بالري يقوك عابين يوني تربا كاتس كانيا الجن موت ساني وزاي دايمون الموت.